0: دقيقتي شن يسجعشنات أي جابرييل مارتينيلي وحول لي جول كي جوش سلانا وحوي وح برازيل أي كل عيار دونتا نوروي أم إيفري كوست هدب كي صباح لأن عكله كوها ووين حالة القوسية وحكم ده جرملكا عيارتي على يشان براغواي حالي حالي هل أي كل ما تي وحنا الإسلاء هذه رجوريال رجورياش أي جرملكا لوج بديجي أو مركزي صدع أي أفر أي كل ما تي عوا وحجير دونا عيارة كله أو عيارها جروب كلبية صدّن كأما كلا ريبتا أو كواحد اللي قبضيو أي سلا كهاري دونتو إيفري كوست أي واحد لا عيار دونتا نوروي عيار كده دونتا دالاس يد أو كود مرك أي تاي عوا أفريقيا برينا فرنسا أي لا عيار دونتو السويدن عيار كده دونتا نيوجيرسي أروريا ده هراء إبريس وبحشان تمرك أي تاي سعد أفريقيا برينا وحيس هليل دونا مكسيكو أي إكوادور أو كود عيار دونا جرانكا مكسيكو سيتي ستاديوم ورك عيار هنا انتهى نوجو
1: عيرها ولو توك هيو سيجارة كلن كده حمري دونا نوروي يو إيفري كوست نهوي نو توك هين دونا تنك كله أنو سيجارة أوعنو كروب تاجريش ترمل كمر كلا يفلي يندل كودي كبد عقد عدون كسامين تقول هانشري هاتنا حالات وقاد كذا مدوين كودن بيو دور كي كوب ودن بيو ترمل كو أي حلو هرب كهذا فين أنت هم بلسجارين تقدر تيد تاجريال بدنو ترملها يا درب فيلو شدو دكرس عرنت هاي بكل يرندون عن حرير كعيارها ترمل كوين عيريان توبرا هاتنا هرك عي ترمل كتشوليس نيجلسمان إسلام رهانت هانا أي كنان توبريه ليفربول شرملكا هو يوغان كلوب وعانكا كبدا عكتا يساقونا دبعا واي فلايان انو دبو صونو ليو رنشادي شرملكو كوب كادونك كالهان شري يسامين تي دالك شرملكو كلها كلها اتمادو كبدا عالميكا انداز بينكو ساف ميرينا اذا عدين قلب نموني معان عزمان صوصا رينكو عبد الرحمن علي دنبيل هنا اذا نسو عدسيني لقي استيال ثاني يكونون تدن بينتا تكم اقلدون تاني اذا عده ان تنحيقا وتسمحني ما وصوه الرئيسو واحنا قلاس عند كرتان بقوقا انو كل ان انترنت كي بي بي سي سومالي براها بلوشادة تاني يكونون تدن مانا انو اسخدو من دمانتا وحانو دكيكتا جينا سدايو نبدينو

0: مشى الساعة 9:10 بقت تستم حلالة في مدبات بيبيس تغرينيا حجي تدقمي
1: أدمكم
2: سلام كبرات تخطتلتي راديو بي بي سي تيغرينيا نايز ساعات فنونا نفلمالنا باش حد صورو دوب افريكاويان صار سدتنياتات سيلفي تقامو يكايدلو
3: عبد الزايد صوت واهينو عبد انا زلنا زحتينا افريكاويان ايثيوبياويان تعب تقلالو باش هاي غبرلو يوم فرحول بعد يلت
4: عبد علي تكالات نايز سدتنيات متقعت يكون مكصال فمون نبرت مزراف هناتاتون كم زلو حبريتان لنو
2: ودبت عنا عالم مسلوع المغط بزت اساسر اماي سوات كم زموتو غليتو
5: أجهزة قط أمنتايو عيال ثقتي فرزلو كموخات واي خوا أفريكا ثلاث مرزلو أب حاد بوتا أب إيروبا تعبيتو تريف اللو مالتي
2: وانج عالم عوات موروكون اتحجز كالزلو ناي ايفري كوست كبيد فتنان سنناي مكة تتال مرحتي من قصاص ترى سدتنياتا تبدو بافريكا حقو سند زي بلوم زيغاتات وصاي كبت حقك وطو زغمتو غزي غدب لومي معلتي مبقعو سعبو ابل زتفل علي كتماتا تتهاجر سلفتات تقاموه يكايلو لو ابل تهاجر زركبو ايتوبيوين سدتنياتا ابل كمي عينت كونتات يركبو لين تقاب توسخ لوا
6: زي تقامو بمارش اند مارش زفلت اقو جلت ارى سدتنياتا تزمراح انتخون تقامو زكايد لوم قدناتا تعات يوم حالتا تزقتتا بستوافر لو بأشحات زغوط صاروط أرى سدتنياتات السلفنياتات نقودناتات تغوطات إرموير كابوم بريزيدنت دو أفريكا سيريل رامافوزا سلفنياتات بسلمون حلافنات بزلو مجد نكنك أساسو داقماي أتنكي غلوم أبستفلالي كتماتات تهاجر زركابو سدتنياتات اللو معلتي أب كمي عينت كونتات كم زركابو حاتي تنام
3: شمي أرأي أقرماي زبهال بنبرو اللو كبابي إسلندن زبهال كبابي لو معلتي تي ديدلاين أخيلو تتيجون كم زوجنات الزمر عبدي الزمر صلاح في بلان تواي والناس كل ما عالتي من في كلاوي فعلوا يقولون لو ندربين عبد زايد وصوت تواي لو عبد أنا زلنا وزحتنا أفريقيا إثيوبيا ويان عبد غرال لو هذه بزحت راشا يقولون لو يوم ترى الشال تاي يعني بس كتير زلون تاي كسرتي ترى لو كنوت وصل ذيك عنا كنت ذيك عنا
6: أفتخت ما سلفت الطعام وتجمير ودي تسمع ونجار ترى ونجار هي اللي ريخون
3: وتفرحون بعد يلا تسلفين كاير اللي يو سلفني
4: يسافر استقالة الموتور يسوع يلي فلسطين درس الساق وفي زمان تسفى عالم بره يبعد قازتين يأي زنبر اللقاء بدو أفريكا ولي كل الدماء إسترن كيبي بحال كتمو الدماء بورتي بورتي الزابيزي بحال مالي تحزر لهم بفولي باتناتي يزلقوا خواب خجمر الكي نحن زلنا أي خوابي زخون عينت مكسعاس يلن قاب بغن متمال جميرو ناي بولاويس ببزحي ناب كلن بفلاي دماء ناي فورينير ويكان وساتين يهات دوكانات يكون كانت نابزلو تنقسقيسوم نيرم بفولي دما ورقتي كنا يحقاو منبر نزي بلوم تخرت غيرو دارغا غفع عينتي نيرنا بيت ماسرتات وصلو لكونتات نيرو كيزي خفات موك سي قالت مسريتو بسوسن مالت دحر 48 ساعات سلدوم نيرم انا زفلت مالتيو كاب مسارح تحويسو بفلاي دما ناي كالوت ناي زون غرو ابتا هاغرات زيغات تنترا كوينم دما ناي زومبابي ناي مالاوي كالوت ناي موزامبيك ندحر كوينم كات بوردر قروا سلازي كونا ديبورتي غرو زملسو لكونتات تون تفتيرو نيرو مالتي كازي زوسد ووم نيرم اب بيت ما اسرتات يكون اب كالوت ثوابتات ستايز غبرومون الله مالتي نايتن كالوت عدتات كن بفولري مالتي سلاي ناي ناي دربا ناي فيكتوريا جوهانسبرغ كالوت كابيتات زلو تكونتات نيشتي غدد كم زبلن عبد علي تكالات ناي سدفنيات متقعت يكون مكصال فمون نبرت مزراف كساب موت زصه هناتاتون كم زلو حبريتان لن مالتي بزح دما ديبورتز غبرو كمتم عبز قواب ونز قرز كلكي لأي نايتن قرواب تهاجرات زخوانو ناب عدوم زيت الرزو سدتنيات كمز اللوون حابريتان لنو مالاتيو هاجراتون زيغاتاتن ناتنا كوت اللوم زيولا هاجراتون زيغاتاتن زوطا اللواكن نيجيريا غانا زيولا عدتاتون كوم عين فتنتات اللو
6: أبي جوهانسبرغ كابي زركبو عبيت كوابتات أبي زخوان سويتو ناي وطاي زيغا دو

0: بورتغال كرواتيا سبين كلوا خلوا تعاد غودنا خاني برازيل انجلاند ارجنتينا مكسيكو زلو غودنا ايمو ز كمي خاطريو
1: قدمينا ب 30 كلتن مبصحن انت مسيلو كي منالواش بورتغال كم مدبا قدامي تقينا انت تحلف نيرا او ربع فصام مس ميسي وين ارجنتينا خطراغ لعلت خلوني رجنا من يمد صوتها بكولومبيا للسعرات نابتنا يبع فرنسا زلو غودنا خيلا سلازي فرنسا بورتغال كرواتيا مروكو مالي تاريخ سرحت كومون ادلويت هاجر امريكا زلو مدب زي زحاي لو غودناي جبناتي رديت انا وانج علم ابز غودنا زود اخو يسمع نوناتو او زلو هاجران كانت تاع الفاينل بزين مستن بمس ارجنتينا انجليز زلو غودناتات كا دخم زبلين برازيل الله انجليز الله ارجنتينا الله قللتي كونان جن تي ان زحاي لصوتان بحاو تفتينا سلاز مصنا فاينل انا بناتي رديت ابز غودنا زيت وانج علم زود اخو يسمعني بتخالها انتي برازيل ارجنتينا نيمرخاب تخولو لون حاده ندحر مقاتم تنسيران حاليفا الفاينل كا نايز حلف قلتش الاسلام كلتن فرنسا ارجنتينا نيمرخاب لول تخولو خالو نتي غودناتات بمولو نتي تقريبا لصوتان تنسيران كلتين كا فاينل نخرخبا عبي عبي دلالهم كم زغل صنحو كن انا ابزانا يبع فرنسا ناي بورتغال كرواتيا خومون سبين مروكو امريكا زلو غودنا وانج علم او خينا زازم خينا سمعان
0: يا انيلنا تنتاني سبورت نجا ولد جرجيس
1: كانلي عجيب كومترو
0: كبرات خطاتلتنا منغو ايفر كوستن النرويج زكايد زلو غتم نروي ابا منبل سوسان كلتن دقيق بمنجدي انطونيو نسوا امزغي والا سلازي نروي تحلفه تمثل زلا نايلومي مدواتنا ابزي زازيونا لنا بتوسخون ابا تيك توك متيناكم لنا نتوسخي مهاري ازاناغي ازانيتن مدوات نخترخبو ابا تيك توك صعبنا مساهم زمسخو عزيب برهانه مساوها هديت مدب لايون تقاب ترنيا تكنيشن جوناثان موانجي بمخانينا تصبح بخل تحستوك سابن راخب بروخ ليتي